أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلوسي نتكاتنو يالأك مباخم عندك سن بوك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن مبكو شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سن مبك فابجا سي سن ايميشن كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلتي جناو بن يفسن تيال جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم دلسنن برفاسيني جوكو تي استوارو ينتي الله موسى عليه السلام كم نيوكو دون دفي تي اجومي ويس نتي الله موسى عليه السلام ني مون تي بمو جامار لوك فرعون تخاو ني ديف بن جالوك بو ام سولو ba ci bir waxtan wa fir'auna amna lumu lacc yonent yalla Musa te modi andil ma luma yem yonent yalla Musa sanni yatam wa mu nek jaan joju yemon na fir'auna ba tax mu mobiliser ay njabotam yeb ne len dem len ngeen woutal ma ay jibar kat yu man jibar ndax Musa dem na ci biti jang ak njibar ba ñew pour bëgg ma jommal bañu joxante won ben bis mu di bis bu siiw di yawmu zina ñu koy tuddé itam an nayruz muy bis bi ñëk ci at mi yeneen bis ba sax bisu samedi la jëlëneen ci sa'id ibn jubair mu jëlé ci abdullah ibn abbas mu ne bis ba bisu tam xarit la nena tay itam mu nga deppo bisu samedi nena modi bis bi ñeek ci atma nena ñukoy wax nak yawmu nayruz nena seen bisu fête la nena nit ñi dañ ci daan dajé nak di joggé ci gox bu nek nena dajé ba nak mu nga amé won ci Iskandar ci al Iskandariya ci Égypte nena fa la dajé ba amé won mu nek nak dajé bu reuy dajé bo xamanteni mbolo ma bari na lol ndax fir'auna daf ci takku won wax ne dal ne ñepp ñew fekke ci jomante bi ndax Musa daf may jaay njibar ñu ne fir'auna dajale na lu tollok juroom ñaari junni jibar kat bu ci nek rek njuma nga ci walu njibar mën nga ko mën gu jéggi dayo ñom ñepp ñu daal di ñew ci bis bobu waye yent yalla Musa alayhi salam bi ñu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد الدجاني النو دلو سينة كاتنو يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جولتي مبكي دغلوكاتي سين صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام اندك سين مبكو عبد الله جوب سي سين ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سين خريط سين صوبتي شيخ أحمد تجاني ندو دلوسينا عندك سين بوك عبد الله جوب سين إميسيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي كناو بنيو سنتي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان تي إسوارو يننتي يالا موسى عليه السلام مملني تي أجو مجلوسو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلوكادي سن خريج سن صوبي شيخ أحمد التجاني النو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكتي سين خريط سين صوبي شيخ أحمد التجاني لو دلو سينة سين إميسيون كلمة الحق عندك سين بوك بابجان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خليل سن سوبي شاه أحمد التجاني ندو دلوسيني تي كاتونو يلا أكما خم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خليل بابجه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تجاني ندو دلو سني سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت بابجا

سكت وقد قوسمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح من وقنا ما نمنا بينا تنجي خلق يو دل وخلو نعو للي واو فعلو سكت وقد قوسمت نحن قلت لهم مالين إن الكلام ورنمك وخ أكبي سلامي نحن نفتحهم تشابيل بوخمني دفعي أكبي بنتقي إن الكلام لباب الشر مفتاحه ولي في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف ونضف ولكرير تخمل دره نحن نبسك لتنيون Wow.

رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. متجلدين جنوبه سنتيلا جلتي النبي صلى الله عليه وسلم جلتي أمين أكي صحابا جنو سنين فسياني كنت نكيان سن إمسيون كلمة الحق مختانينا خمينتنين دارا ننكو تأجمعي ويسو ودارا مختانو سيدنا البقران عليه السلام ويعني عليه السلام دون دي كونتيني ديوار دونجي دي كون خي وخي تاي تسل دي كون خي اللي نياري يون مقام يون بني تدي يون يال اك يون بني تدي يون شيطان.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكدل جيم بكدل كدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابا جلو سنين فسيني وقتان جي ñu ko defé won ci aljuma ji ñu genn ci mbiru Abdul Muttalib melni ñu ngi won ci wa hadha jurhum bayt Allah ginaaw bi nga xamanteni Ismail genn na aduna comme niñ ko waxé won mu tak ci fé kon mo denc ci giir gi ñuy wax giir Jurhum mu génné aduna amna ci dom bu ñuy wax Nabit gannaaw demuk Ismail nak Nabit ay nijaayam dañu am doole ci nguur gi mbir ma daldi fete ci ñoom comme niñ ko waxé won ñu nekk fa ba jikke ak mbewte tax ñuy feñal ak moy ci kaaba ga ba yalla xey alak len ci tur ci ñoom xeyti febar yu ñang ba lolu reey ci ba febar ba reey ci ñoom lu bari ba amatu ñu kattan amatu ñu doole yalla xey yabal ay noon ci seen kaw noon yooyu lañuy tuddé banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan mu diggé ku bok ci gir Khudaa ñom ñoo dal ci seen kaw nangu mak lolu Sidi Haji Malisi radiyallahu anhu waxni وحذا جرهم بيت الله رازقنا من بعد نابت الأصى من الرحم وقل خذاعة بذ مكة غلبا من بعد تصليت نغف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم لولا تخونيتم amru mom nga xamanteni mom moy yelifon makka te bokon ci gir Jurhum ak kanyan taxon na mu sakatenu zamzam sakke won ko ay kewel keweli or ak imbubi kon ak jasi barab reer e way la tax mu def ko modine non yoyu di banu Bakr ibn Abd Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwé ba génné ko dafa mer sak ten ba daw ba mu dawé itam sadna ay beet dem metit lu ci lañu ko def naqar lu ko lol ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo
bañu ag ci seen ben mam buñu wax xulay xulay lu momu nak bu mu genné aduna ci la mbir mu mujj nak dugg ci loxo gir quraish lolitam le gor gui di leral ni waqul khuda'atu mom le gor gui wax ni wabi ruzamzama amrun tammaha hasadan إذ أخرجوه لجور كان في الحرم وفيه يجعل أغلاقا وفيه يجعل أعلاقا يظن بها وقام ينشئ يشكو شدة الألم إن الخداعة ما زالوا يلون إلى أن جاء قصي حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلين أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يد الأمر فهر أكرم القثم ومنكن غير خزاعة نيوفانيك غناو بي غير جرهم دمي لوليب وقتاني وننكو تي أجوم جنو جن وي قصيمي بمنيوي دي لابت سي دومو حليل دوم جي نك مونغي تودون حبه يالا دوغال حليل ساور لول تي ماي كو قصي نده دا فا بوك تي فامي بو باخ تي بوبا ليرو يونتي مي مونغي تي موم كوكو جي سوبكو

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الآمين. ورضي الله عن شيخنا التشاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكيد لكي وكيد لكي gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoom ak sahaba delu ci ñu ci katul yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haq seen xarit seen sonne cheikh ahmed fichani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit ousmane bey tabaraka allah mel ñu ngi woon ci histoire sahabi bu mag bu ñuy wax yasin mooy ni yasin moom ni

دخني بأبت بن برد بني وقت نية المرار فصنك لجلي من بوبني وقصوا فلا قوارينك بمو قوارينك لنك بني دم صحابة يدعي وخني خلأت القصواء خلقت الأسواء خلأت القصواء منا جلن جيكت غورن ننغوت لدم جلن جيكت غورن ننغوت لدم يرين تبيني ما خلقت القصواء وما ذاك لها بخلق ما لدي يجلني جلن جي غورن نخلي مدف كن دكت دي غور نخل دلون أبرها كنيا يوم موما دال تي سما جيلن جي نديغل كو تاخا غور نيو ابراهيم و ايتام نديغل تاخون مو لانك ني دودا كون نك بولين واخ ني جيلن جي غور جيلن جي دافا غور تي نديغل موتاخ موني لكن حبسها حابس الفيل والله واخ موني يرنتي دي جناو سيجي gajjina gilem ge gilem ge dal di tepp yonenti bi dal di continuer tukem bobu ci gilem mom bobu ni wax qaswa ba ag ci hudaybiya mo fa agge fek na fa ben deng sayanu ndox bo xamne la fa nek sa ndox bari wul nit ñu te mo di tukki kat yi muñ fa masana jaar daan ngeen fa tabarkallah ah ci ta ko ci ndox rek ndax ndoxam bari wul won wan ci itam la nit jaar fam mar wu tar sonal ko du ci ta ko ci ndox mo nan continue yene ci bi muy wacc ci sayan gogu fek na bobu mu ngi am nak mbolo mu takku mom nga xamne ñi ni len jinni len ak ñent teñu ñi ni jinni len ak ci wami teñu mo fa ak ci sahabaya tawat nanu ko mar ko tukki bi sori nanu ca mar nanu ha yonenti bi jaxle sayan go xamne la fa nek ca nof de nga man matul juroomi nit mën la na mandil rawati na lu tollo bindi sahaba lu top yonenti bi daldi rocci lenga xalam nga te modi fitam nga bantu fit ba la rocci jox ko kenn ci sahaba yi ne

ñene ko yow ne ko ko ñu tumal xamna mu ne bu baax xamna mu say maam xamna mu sa fami bu baax xamna mu yaay kam kon nak demal mom bu ñewi ba fi ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom urwat ibn mas'ud at-taqafi bi ñu ñewi ni la wax yonent bi dafni ko ya muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المطافير قد لبسوا جنود النمو يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنو سحانو معنى نتنو خمي سيني درب بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk te sa dëkk te say mbokk loolu moo la tax a jóg yow muhammad kama ngi jëgal ni quraysh ñoo ma yebal ñoom jënn nañu ànd ak seeni fëg bay ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareek yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la

دوم جوجو نيم كوي واخ مغيره مغيره توت مصعبه ناخ صعبه اك عروني اي فرار لم صعبه موجر مغيره مغيره نك بن يونت بي لال صب كو لال دغ كو لال نيك سي باتام وقت ني نك عروه دي واخ اك يونت بي دي جاب تي سيكيم بو بو تال لوخم دا نرا جاب تي سيكيم يونت بي دومن جيدي مغيره لي كوي دور deng fit gi mu yor ci loxo bi ne ko ko tar ñu ci loxo bi ne yonenti bi ci mu dor fit gi kan la ñu ko ci sa dom la bu ñu wax mughira mughira ibn shu'ba sa dom la de ñu ko ñu gestu mughira ne ko xim ya ñak jom ya ñak fayda yow wor ji ñu wor ba tare ñom amulo dara loy def lu du gëm dine muhammad ni la tax nak mu wax ko lolou moy mughira ci ceddo ga mu jitu l'islam di ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيا، إذا عانيته وجدته منيا، وإن عاهدته وجدته وفيا. قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. الجنة لمن أعطاه ولو عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دولك لي يلي سنتي الله من خمني مسول دين دي كوي.